0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
0: أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد

صلى الله صلى الله عليه وسلم. استووا استقيموا اعتلوا تراصوا يرحمكم الله. سد الخلل رسكن صف رابطكن صف. InsyaAllah selepas sahaja solat fardu Jumaat kita akan mengadakan solat surat hajat. Salli sahaja Jumaat al-Qatir. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

أكبر غاب، الله أكبر. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.